0: Nu să mai pare milion, e mai tine.
1: لا قص الأنعام بالأكل يلا دفع خاص الجريكر نلك كي وقت جم وقت ومن هاتا كلون قاس التي خيلوك بخالك حمير مقاس الكوبون ين ورلين ما يوقت جمنا لتركبوها أو نقم نيي دنيكو بندل بورني ور يي دنيكو بندل بورني لك kon bu len dofe jot bu len sopon mi ko ak jot aw mustanadul a'imatu sunna wa sunna nak ñom dañ ne ko harama lek ya pu faskat neenal nga hadith ba ñu ne ko ban hadith yow mi qif dawal uti hadith ba de ñun ñu xeful lek ya pu fas ñun fi lu ñuy daaj fi lañuy taxaw hand ak diko aramal mom nak mu daw watat hadith ba ñew taxaw mu ne hadith bi dafa dagana lek fas ñom alu sunna lañ wax ci hadith sahihaini riwaya bi asma'u bintu abi bakrin moy wax

الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كلما حل علينا شهر ربيع الأول حبت علينا ذكريات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكريات مولده الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. ففي شهر ربيع الأول ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه بعث وفيه هاجر من مكة إلى مدينة المنورة. وهذا النبي الكريم من حقه علينا أن نتذكر